0: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
1: مرحبا من أثينا أعزائي المستمعين إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. صباح الخير معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. تعهدت الحكومة اليونانية برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكس بتسريع إجراءات تعويض المتضررين من الحرائق وكذلك تسريع تنفيذ مشاريع الحماية من الفيضانات في المناطق التي التهمتها النيران في غرب أتيكا وفيوتيا، كما تم تفعيل حزمة لدعم الأسر والشركات تشمل تخفيضات ضريبية مثل الإعفاءات من ضريبة العقارات إنفيا لمدة 3 سنوات إضافة إلى دعم السكان أو السكن المؤقت. وأوضح كوستاس كاتسيفادوس نائب وزير أزمة المناخ والحماية المدنية في تصريح لإذاعة إرت نيوز أنه يتم تسجيل نحو 70 حادثة يوميا منذ بداية موسم مكافحة حرائق الغابات، وأضاف أن هذه الحرائق للأسف اتخذت أبعادا كبيرة جدا وساهمت في ذلك الظروف الجوية القاسية للغاية استجاوزت سرعة هبات الرياح 150 كيلومترا في الساعة فضلا عن تعذر تحليق وسائل الإطفاء الجوية. وأشار أنه اعتبارا من يوم الاثنين ستصدر البلدية إعلانا رسميا يتيح المواطنين التقدم بطلبات الدعم خلال تقديم نموذج إبسلون 9 وشهادة الحالة العائلية للحصول على الدفعات الأولى من المساعدات وتشمل بدل الاحتياجات المعيشية وبدل الأثاث المنزلي، كما ستتمكن المواطنون ابتداء من أوائل سبتمبر من تقديم طلبات تسمية الإصلاح وإعادة بناء منازلهم المتضررة. أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم أمس الأربعاء اتصالا هاتفيا بكيرياكوس ميتسوتاكس رئيس وزراء جمهورية اليونان. وصرح المتحدث الرئاسي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن الرئيس استهل الاتصال بإعراب عن تضامن مصر الكامل مع اليونان في مواجهة تداعيات حرائق الغابات التي اجتاحت عددا من المناطق اليونانية، مقدما خالص التعازي في ضحايا الحرائق من الطيارين ورجال الإطفاء الذين فقدوا أرواحهم أثناء أداء واجبهم البطولي في مكافحة الحرائق. كما أكد الرئيس المصري وقوف مصر لجانب اليونان حكومة وشعبا في هذا الظرف واستعدادها لتقديم مختلف أوجه الدعم الممكن لمساندة جهود السلطة اليونانية في احتواء الحرائق والحد من انتشارها. اندلع حريق في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس في منطقة ذات غطاء نباتي منخفض بمنطقة كاريدي في ستيها بجزيرة كريت، وقد أرسلت رسالة تحذيرية عبر خدمة الطوارئ 112 تدعو السكان إلى الاستعداد للمغادرة وتشارك في عمليات الإخماد قوات برية كبيرة فرق الأطفاء وطائرتان مخصصتان لمكافحة الحرائق. خطر مرتفع جدا اندلاع الحرائق اليوم في أتيكا وفيوتيا وأفيا. لا تزال مناطق في محيط مدينة أرتا تعاني من انقطاع الكهرباء بعد الانفجار القوي الذي وقع قبيل منتصف الليل في محول كهربائي تابع لشركة الكهرباء العامة ذي في منطقة غرامينيتسا، وتتواصل التحقيقات لمعرفة أسباب الانفجار، كما تستمر أعمال إعادة التيار الكهربائي بشكل تدريجي. وأيضا صفحة جديدة في مشروع الربط الكهربائي بين اليونان وقبرص، فقد تولت المجموعة الفرنسية العملاقة ميريديام حصة الأغلبية في الشركة التي أنشئت تطوير وتمويل المشروع. وصف رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكي الخطوة بأن التصويت قوي بالثقة في قطاع الطاقة في البلاد، وأشار أيضا إلى أن المشروع ينهي العزلة الطاقوية لقبرص وسهل إدخال المزيد من الطاقة المنتجة من مصادر متجددة إلى الشبكة، ما يعزز القدرة الأوروبية على مواجهة التحديات في مجال الطاقة. من المتوقع أن تصل اليوم إلى اليونان المرأة البالغة من العمر 46 عام المتهمة بالمشاركة في حريق مارفين المميت عام 2010 وذلك بعد تسليمها من بريطانيا. حالة الطقس، طقس حار مع رياح شمالية قوية تصل محليا إلى 7 درجات على مقياس بوكفورت في بحر إيجا، ونتوقع هطول أمطار وزخات محلية في المنطقة الجبلية من البر الرئيسي، وتصل درجات الحرارة في أثينا إلى 36 درجة مئوية وفي سالونيك إلى 35 درجة مئوية.
2: شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت.
0: كونوا معنا صوت اليونان The Voice of Greece، نقترب منكم أكثر.
3: Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.